0: Hey, the weekend isn't around the corner. It's here. You're listening to...
1: معنا كتسنتر راديو هانبول اول راديو كيهضر على كره اليد 24 ساعه على 24 يوميا بقاو في استماع معنا وكنتمنوا لكم نهار مبروك.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiamo.

0: رجمة في استماع راديو هانبول إيطاليا هو الراديو اللي كتهضر على كرة اليد. كنسلموا عليكم كلكم من المغرب.
1: راديو هانبول.it Prove tecniche di trasmissione. Stai ascoltando? Radio Handball.it.

0: Benvenuta online, Pistoia. Buon ascolto.
1: Questa è RH.it.
2: معنا كتنصر راديو هانبول، اول راديو كيهضر على كرة اليد 24 ساعة على 24 يوميا.

0: now tuned in to your number one radio station.
1: رجعنا في استماع راديو هانبول ايطاليا والراديو اللي كتهضر على كرة اليد. كنسلموا عليكم كلكم من المغرب.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.

0: اصلا.
1: اترك له حمرره، اترك له، اترك له.
2: Ciao, Trentino Alto Adige. Buon ascolto.
3: Radio Embo.

0: Bienvenido. Bienvenidos.
1: معنا كتسمتوا راديو هانبول، اول راديو كيهضر على كره اليد 24 ساعه على 24 يوميا. بقاو في استماع معنا وكنتمنوا لكم نهار مبروك.
2: radiohanbol.it. prove tecniche di trasmissione.

0: Ciao, Genova, buon ascolto.
1: RadioEmble.it.
2: أنا كتسمعوا راديو هانبول، أول راديو كيهضر على كرة اليد 24 ساعة على 24 يوميا. أنا بقاو في استماع معنا وكنتمنوا لكم نهار